الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد، تجزي الله، الحمد لله رب العالمين.